0: يومه إنا
1: Nanya pendek.
0: أصحاب الجنة.
1: Nanya pendek. Inna as. Jangan inna. Inna as.
0: Inna
1: Nanya pendek.
0: أصحاب الجنة.
1: Nanya pendek. Inna as.
0: Inna أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون

0: وامتاز اليوم وامتاز اليوم أيها
1: المجرمون. يونيا بيندي. أيها ال
0: وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليك.

يكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع وشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله

0: أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: Masya Allah, jazakillah barakallahu fik nenek Ros. Baca dengan baik, masya Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, selanjutnya kami persilakan
0: izin turun ya Ustaz.
1: Nah, silakan nek.
0: Terima kasih banyak.
1: Ibu Yani silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
2: Ya, Pak. A'udzu billahi

0: وقفوهم إنهم محفورون.
1: ما شاء الله، جزاك الله بارك الله فيك. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Umaymah.
2: Yes. Munur Ustaz Afan.
1: Oh, Munur. Naam, ditulisannya Umaymah. Naam.
2: Naam, Munur.
1: Naam, Munur. Ya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا

فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل

إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق

0: كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا
1: نعم قال
0: قال قائل منهم إني كان لي قرين.
1: ما شاء الله جزاك الله بارك الله فيك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya silakan Ummu An-Nisa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Afwan wa Ustaz, surah apa ya?
1: Surah As-Saffat ayat 52. Halaman 448. 448. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون
1: نعم
3: قال هل أنتم مطلعون فاتطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إِنَّا جَعَلْنَاهَا
0: فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ
1: رُؤُوسُ
0: كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا

0: من عبادنا المؤمنين أورقنا الآخرين وإن من شيعتي ثم أورقنا الآخرين
1: Lanya pendek la ibro la ibrohim
0: inna min syi'atihi la ibrohim idh jaa rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qawmihi ma la ta'budun إِنْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
1: نون تشديدnya ditahan فَمَا ظَنُّكُمْ
0: مَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَظَرَ نَظْرَةً فِي
1: Lam tasydid jangan ditahan. Fatawallau langsung. Lam tasydid. Nah. Langsung lanjut.
0: Malakum la tamtiqun

0: القلب جعلنا هم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين.
1: إلى ربي سيهدين.
0: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام

فهدينا بجذب الحليم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا

بَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا بِمَا تَرْبِيَ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ فَكَانُوا وَآتَيْنَاهُمَا كِتَابَ الْمُسْتَقِيمِ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

0: فلتق معه
1: الحوت وهو
0: حوت
1: مليم.
0: حوت
1: يا الله أفل. فالتقمه الحوت وهو مليم.

0: Ayat As-Saffat ayat 154 halaman terakhir As-Saffat. Iya. Iya, silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم كيف تحكمون

0: قائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
1: Dibaca 33 kali.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Dibaca 33 kali.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: Dibaca 33 kali.
0: La

ولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي.

فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله.

أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتح

وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك.

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: النعمة وله الفضل وله الثناء لله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
1: Dibaca 33 kali.
0: Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah.
1: Dibaca 33 kali.
0: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.
1: Dibaca 33 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق.

وكرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

0: والله على كل شيء قدير.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muatin Jabal 94.3 FM bersama Niti Jam Istiqmah sesuai dan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Al-Arbun Nawawi. Al-Hadith al-32 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذته بالحرب وما قرب إلي عبد شيء أحب إلي مما افترضه عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه فإذا أحببه كل سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولن سألني لأرينه ولا إن تعاني لأعينه رواه البخاري.
3: حديث 48 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah taala firman barang siapa yang menyakiti waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah hamba mendekat padaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan padanya. Hamba senantiasa mendekati kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku cintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk lihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk jalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
2: Arba'un an-Nawawiyyah.
4: الحديث 39 عن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جاوز لي عن أمي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبقي غيره.
3: حديث 39 dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan aku ketika ia tidak sengaja, lupa, dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selainnya.
2: Al-Arba'un an-Nawawiyyah.
4: Al-Hadits al-Arba'un. 'An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala: Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanki faqala: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري.
3: حديث 40-40 dari عمر رضي الله عنهما ia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua pundakku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arun an-Nawawiyyah.
4: الحديث الحادي والأربعون أبي محمد علاه بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رأيناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
3: حديث 40-40 دي أبو محمد عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهم يبركه

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

قال: قلت يا رسول الله، يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فاعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة. Itu kurang titik di situ. Tak marutah. Titik. والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صلاة الرجل. Di situ والصلاة الرجل. Yang benar salatnya tidak memakai alif lam. Wa salatur rajul. Itu wasala. Alifnya dicoret diganti seperti ini. Wa salatur rajul. Wa salatur rajul. Bi jawfil laili. Wa salatur rajul bi jawfil laili. Al-lail juga ada alif lamnya. Al-laili. Fi jawfil laili. Bahkan dalam satu lagi di fil lain. Umatla rajafa junubuhum al-madajin hatta balagha ya'malun. Thumma qala: a'ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwatu sanamihi. ألا أخبر برأس الأمر وعموده وذروة سنامه أو ذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لَمُ أَخَرُونَ بِمَا نَتْكَلَّمُ بِهِ. سوري. كف عليك هذا. قلت: يا بي الله، وَإِنَّا لَمُ أَخَرُونَ بِمَا تَكَلَّمُ بِهِ. فقال: تقلك أمك، وهل يقب الناس، وهل يقب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصار

0: قرآن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

ما بعده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.